تو سبان تي او تي مون فلا هي سي انا سمي تو تا سما لسني غد جزاكا برا هانت مت شو مي لمت مي سانو ريفر اللي تو هر يال شو مي مي كي لكا تشكر انت خولو يو كا كو تو شو بن لي وانا كذا تينا تشينو يي كنا لبا 80 كي ز دي تو دي تا هنا تا زلو سانه كما ني كا ستور ستريام مو كا كو تو مو خطوان وان لينغا او بيبلز اسوسيشن مو تا بون هنا كا تين هو تا سيبل تو تو كا كو تو باتا لينكا تونا كي او تي له هنا دي مفو تي فانان كا مون كي او تي كي بو غا خيبو كي او تي كي ما كونو يكين هون تو دي ngata ka mono me sente ba eta ba ho ho ma lume ho ma sothu bana le khatle o hore ba ka ba nka ka rulo ho ba